إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة غافر. وثيقة المدينة. كان لزاما أن يكون هناك ما ينظم حياة أهل المدينة بعد أن من الله على غالب أهلها بنعمة الإسلام وهداهم إلى الخير بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ومجاورتهم لإخوانهم المهاجرين.

0: الذين حلوا عليهم شركاء في الوطن الجديد، وبجوارهم تعيش عدة قبائل يهودية استوطنت المدينة منذ زمن بعيد، وبعض من بقوا على دين آبائهم ولم يعتنقوا الإسلام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع وثيقة المدينة التي بها يعرف كل الناس في المدينة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه جيرانهم في الوطن مهما اختلفت أديانهم. لقد مثلت وثيقة المدينة الدستور الأول في تاريخ الدولة الإسلامية، وأهم مفصل من مفاصل تاريخ المسلمين في الأرض، وشكلا من أشكال المدنية التي قلما عرفت البشرية مثله. فأصبحت المدينة بعد وثيقة المدينة دولة توافقية بين أفرادها تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا و

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: إلا علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا. أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذه السائلة أم أحمد تسأل تقول: سوء الظن والتتبع ماذا يطلق عليه وما حكمه؟ تتبع عورات الآخرين.
3: نعم. الله تبارك وتعالى نهى العباد عن هذا الفعل كما في سورة الحجرات، وهي سورة الآداب.
2: نعم.
3: وتسمى بسورة الآداب والأخلاق.
2: الله أكبر.
3: يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
2: نعم.
3: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شوف، الغيبة ممكن ناتجة عن التجسس، والتجسس ناتج عن سوء الظن.
2: نعم.
3: ليش تجسس عليه؟ لأن أساء به الظن. الأصل خاصة بين الأقرباء وبين الأزواج وبين الأصل أن تحسن الظن، تحسن الظن بإخوانك المسلمين من باب أولى، أن تحسن الظن بزوجتك، بأولادك، بأمك، بأبيك، بأرحامك.
2: نعم.
3: بجيرانك من باب أولى. وبعض أهل العلم عد سوء الظن بالناس من الكبائر الباطنة، كالإمام الحافظ بن حجر وغيره. سوء الظن بالمسلمين من الكبائر الباطنة. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملة، وأنت تجد لها في الخير محملة. فلا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالآخرين، لكن إذا ظهر له شيء تيقن، شيء واضح، فهنا يكون إما الستر، تستر عليه.
2: نعم.
3: تنصحه، إرشاد، توجيه، هذا الواجب على الإنسان. ليش؟ لأن سوء الظن يدفع لاتخاذ موقف من شخص، من جهة، من جماعة دون حق ودون مبرر.
2: نعم.
3: فأنت تظلمه. واليوم عندما تتبع بعض الخصومات والقطيعة التي حصلت بين فلان فلان، غالبا بسبب سوء الظن.
2: سبحان الله.
3: سوء الظن، وهذا مرض. يرى اثنين قاعد يتحدثون، يقول له يتكلمون فيني، فلان مر كان سرحان ما سلم، قال له يتعمد ما يسلم عليه، فيش يكون ردة فعله، يمر عليه ما يسلم عليه فتحصل القطيعة. هو ما يدري.
2: سبحان الله.
3: لو قال له فلان انت مريت علي ما صح، يقول لا ما مريت عليك ولا شفتك. الناس اليوم اللي فيهم كافيهم. الناس يعانون، عندهم مشاكل، عندهم أمراض، وفيهم مشاكل في البيوت، مشاكل في العمل، مشاكل في الشارع، مشاكل.
2: نعم.
3: هذا عنده مرض، وهي عنده قريب له فيه مرض، ف يعني بال الناس مشغول.
2: صح.
3: فالتمس العذر إلى 70 عذر، إذ لم تجد له عذر اتهم نفسك ولا تتهم، قل لعلي لم أسمع، لعلي كذا، لعل كذا، لعل أرادك. التمس له العذر إلى 70 عذر. نعم.
2: الله المستعان.
3: يتجنب الشر. ثم نعم. مسألة تتبع عورات الناس هذه مصيبة أخرى، ونبينا عليه الصلاة والسلام بل هنا في الآية: ولا تجسسوا.
2: نعم.
3: التجسس ومنه أيضا التحسس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا.
2: نعم.
3: ولما جاء لابن مسعود وقيل له: يا أبا عبد الرحمن، هذا فلان تقطر لحيته خمرة، قال: إنا نهينا عن التجسس، وإن يظهر لنا شيء أخذنا به. إذا ظهر لنا شيء أخذنا به، نصح كذا إلى آخره، عقوبة لو وصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم أو.
2: نعم.
3: ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تؤذوا المسلمين، وفي رواية: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته.
2: يا الله.
3: ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوفه بيته، وفي رواية ولو في جوف رحلة.

0: لا حول ولا قوة.
1: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورة. في بعض الناس شغله الشاغل هو كله من رأسه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه كلها عيوب. يا أخي فتش في عيوبك، أصلح عيوبك، اشتبه في عيوب الناس، ما يخلو إنسان من عيوب، وأنت مو مأمور أن تتتبع عيوب الناس. لا، يتتبعون عيوب الناس خاصة في المجال، بعض المجالات بين الأحزاب وبين الجمعيات وبين السياسيين وبين مثلا كل واحد يتتبع عورة أخيه بحق بدون حق، وينشر وينشر وينشر، كلها آثام يتحملها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ويأتي يوم القيامة مفلسا.
0: الله المستعان.
1: يأتي يوم القيامة مفلسا. فعلى الإنسان أن يحذر من سوء الظن وأن يحذر من تتبع عورات الناس. نعم، إن ظهر له شيء تريد أن تنصح واجب النصيحة، والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، بينك وبين أخوك، بينك وبين قريبك، بينك وبين زميلك في الدراسة، زميل الدراسة أو زميل العمل أو زميلك في أي مكان، بينك وبينه تنصح، أقول له ترى يا أخي هذا غلط وهذا، وتستر عليه وتدعو له بالغيب. من يفعل هذا؟ أين القلوب الطاهرة، القلوب النقية التي تفعل هذا؟ أن يروا إنسان مبتلى ابتلي وقع في وقع، يعني مو مسألة سودا، لا نشوفه ندعو له، الله يصلح فلان، اللهم أصلحني وأصلح فلان، اللهم أصلح عيالي وأصلح فلان. يمر بعضهم على صبية في الشارع يدخنون، كل واحد يلعب مع الثاني ويسب الثاني، يقعد يقول بل مالت عليكم على اللي ما عرف ربكم، وهو عياله لا يصلون ويشتمون ويلعبون قمار ويشربون خمر.
0: نعم.
1: ويدري عنهم ولا كأنه عيب،
0: ما يرضى عليهم،
1: ولا يرضى عليه ولا كأنه عيب، وهو فيه عيوب الدنيا، وكلنا فينا عيوب ولا كأنها عيوب، ويفتش عن عيوب هذا وعيب هذا وعيب هذا وعيب هذا، هذا ليس من أفعال المسلمين ولا من أفعال المؤمنين. المؤمن يستر وينصح، أما المنافق فيعير ويفضح كما ذكر بعض أهل العلم. هاي فرق بين المؤمن، المؤمن يستر على إخوانه، ينصحهم، يدعو لهم، أما المنافق لا، المنافق تراه يعير ويفضح كما يفعل كثير من الناس اليوم.
0: الله المستعان.
1: والله المستعان.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: هو 6.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة المائدة. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني يا ستير.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سورة الشعراء. ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
1: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
0: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
1: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
0: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف، يأخذ بناصيتها ويقول:

0: لنا.
1: متفق عليه.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الفرقان.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. الدعاء بظهر الغيب هو أن يدعو المسلم لأخيه المسلم في غيبته، وهذه سنة حسنة درج عليها الأنبياء والصالحون، فهم يحبون لإخوانهم المؤمنين الخير ويدعون لهم حال غيبتهم عندما يدعون لأنفسهم.

0: ولما في ذلك من المحبة للمؤمنين وإرادة الخير لهم والإخلاص لله في ذلك، فإن الملائكة تؤمن على الدعاء وتدعو للداعي بمثل ما دعا لأخيه. ومما يستجاب من الأحاديث النبوية الشريفة فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وأنه من عمل الأنبياء والصالحين، وأنه أقرب للاستجابة لتحقيق الإخلاص فيه لله والمحبة للمؤمنين ولتأمين الملائكة عليه. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد بصوت القارئ علي صلاح عمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ علي صلاح عمر.
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر هداي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مجيبا، منيبا. تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.
0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المؤمنون.
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
3: روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الترمذي وصححه الألباني.
0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم.
4: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي.

0: وبمشاركة أصحاب الفضيلة
1: الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
0: أثير الصباح، إخراج عهود تلف.
2: اللهم إن شكرك نعمة تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله يجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. الحمد لله رب العالمين، حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء، ولفضله نماء، ولثوابه عطاء.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: الذاكرون الله يعيشون لربهم مخبتين منيبين حامدين شاكرين، يسيرون في طريق مرضات الله، يبتغون وجهه الكريم، يذكرون اسمه في جميع أحيانهم واختلاف أحوالهم، في دائرة واسعة ميادينها رحبة لا حد لمجالاتها من الفكر والقول والعمل.
3: أذكار الصباح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أحاديث الصباح.
1: القرآن الكريم كتاب لكل الأجيال والعصور والأزمنة، هو يعلو ولا يعلى عليه، لذلك نجده يتفوق على أفضل ما توصل إليه البشر في كل جيل وكل زمان ومكان. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء عمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء عمة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: الحمد لله الذي جعل في القصص عبرا ودروسا تثبت القلوب وتزكي النفوس. واليوم نقف مع قصة تحمل لنا من الفوائد ما يعيننا على حياتنا، قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة اليهودي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بعض المسلمين يحلفون بالكعبة. فقد روى الإمام النسائي عن قتيلة الجهنية رضي الله عنها قالت أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فاليهود يعرفون الشرك الأصغر ويعرفون هذه الأمور المحرمة، أنه يحرم أنك تشرك بالله عز وجل. فلذلك هذا اليهودي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن هناك بعض من المسلمين يقولون هذه الكلمتين، يشركون بالله. فبعضهم يقول ما شاء الله وشئت، المفروض أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وبعض الناس يقولون والكعبة، والمفروض أنهم يقولون ورب الكعبة. فمباشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا اليهودي وأخبره بكلمة الحق، وأخبره أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذا الكلام الذي فيه شرك، مباشرة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل هذا الكلام من هذا اليهودي لأنه كان على حق. وأيضا

أيضا وجه الصحابة رضي الله عنهم لما فيه الخير، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما يجوز أن احنا نجعل لله شريك أو نجعل لله ند أو أحد في مستواه سبحانه وتعالى. فإذا قال أحد ما شاء الله وشئت، أو بفضل الله وبفضلك، هذه الواو يعني أن أنت جعلت أن هذا الشخص مثل مستوى الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، لأنه لا يجوز لنا أن نساوي الله سبحانه وتعالى بأحد المخلوقين. فلا بد أن نقول لمن قدم لنا خدمة، نقول له: بفضل الله ثم بفضل جهودك يا فلان أنا حصلت على هذا الشيء أو على هذه الوظيفة أو على هذه الخدمة أو غير ذلك. وكذلك بعض الناس لما ينقذه شخص من موقف يقول له: لولا الله وأنت لكنت أنا الآن في هذه المصيبة. فهذا الكلام خطأ. الصحيح أن يقول له: لولا الله ثم أنت لكنت أنا الآن في هذه المصيبة. فلا بد علينا أننا لا نجعل أحد في مستوى الرب سبحانه وتعالى، فلا بد أن نقول: لولا الله ثم أنت، أو بفضل الله ثم أنت، أو ما شاء الله ثم شئت. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أننا نحلف فقط بالله سبحانه وتعالى، فما يجوز لأحد أن يقول والكعبة، بل يقول ورب الكعبة. كذلك ما يجوز لأحد أن يقول ورأس أمي وأبي، بل يقول ورب أمي وأبي. هكذا ما يجوز للإنسان أن يعظم غير الله عز وجل، أو أنه يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، بل الحلف يكون فقط لله سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لنا: من كان حالفا فليحلف بالله. هذا الأمر الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه يجب علينا أن نقبل الحق حتى لو كان من شخص فاجر أو فاسق أو كافر. إذا قال الحق فإننا نقبل منه، وإذا نصحنا بالنصيحة التي تنفعنا في آخرتنا فإننا نقبل منه هذه النصيحة ونطبقها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وقد فعل هذا الأمر. فاليهودي هذا أتى يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم يحلفون بغير الله عز وجل، فكان يقولون والكعبة ويقولون جملة مخالفة. فلذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة من هذا اليهودي، وأيضا مباشرة وجه أصحابه الكرام رضي الله عنهم بأن يقولوا الصواب فيقولون ورب الكعبة، وكذلك علمهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فبذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى توحيد الله عز وجل، وإلى عدم الشرك بالله سبحانه جل في علاه. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الحلف بغير الله هذا شرك أصغر، وما يجعل الإنسان كافر أو يطلع من الإسلام، بل هو شرك أصغر، ويجب على من فعل ذلك
أنه

0: يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل وألا يرجع إلى هذا الشيء مرة ثانية. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أننا إذا نصحنا أحد فإننا نبين له الخطأ بطريقة مناسبة، وأننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة النصح للناس، فقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلذلك لا بد علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة النصيحة وطريقة التوجيه، فقد كان عليه الصلاة والسلام هينا لينا، يقول للناس الكلام الجميل، يحترم مشاعر الناس، وكان يتكلم معهم بالطريقة المناسبة، وما كان يصارخ عليهم أو يعنفهم بالكلام أو يسب أو يشتم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان يستخدم جميع الأساليب الطيبة في نصيحة الناس. وأيضا كان يعطي الناس البديل، يعني إذا قال لهم هذا خطأ أعطاهم البديل لهذا الخطأ، لأن الناس يحتاجون إلى أن يتعلموا. فكان عليه الصلاة والسلام يبين الخطأ ويعرف الناس بالخطأ ثم يقول لهم هذا هو الصواب، افعلوا هذا، هذا صحيح وهذا الذي كنتم تفعلونه هو الخطأ. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة بإذن الله قصة الأشخاص المسافرين الذين استهزأوا وضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فيا ترى ما الذي أضحكهم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. إن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها وتورث أصحابها الأنس والهدوء والرضا، فتركن النفس إلى جانب الله تبارك وتعالى وترضى به مولا ونصيرا.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: مرات حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: عنك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء.

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: كرسيه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: أحبتنا، من يفقد الأمل بالله يفقد كل شيء. أحيانا نتوه في زحمة الحياة، فتضيق علينا الدنيا وتشتد آلامنا وأحزاننا، ولكن يبقى الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى. يبقى الأمل كبيرا في سعة الدنيا وزوال الألم وذهاب الأحزان. فمتى كنا نحمل الأمل في قلوبنا المتعلقة بالله صدقا وبعقيدة صافية وبعزم وشجاعة، استطعنا التغلب على كل الأحزان والآلام والشدائد والمحن التي

0: تواجهنا بإذن الله تعالى. ولا ننسى أعزاءنا الثقة، فالأمل دون الثقة بالله لا قيمة له، فالثقة بالله أساس الأمل، فلن نحزن بإذن الله ما دمنا نثق به سبحانه وتعالى. فلنعش أيها الأحبة محلقين في سماء التفاؤل، ونخطو خطوات ثابتة على طريق الحق والهدى والنور المبين، لتنعكس آثار ذلك على مفاصل حياتنا بالخير والسعادة والهناء، بعيدا عمن حصروا أنفسهم بقيود الشر ومرض القلوب وظلمة الحياة في سلوكياتهم وتعاملاتهم وكل شؤون حياتهم، ليفقدوا ملذة الحياة وبهجتها التي تؤدي لطريق السعادة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: يا رب اجعلني أرتقي إلى الأعلى كلما تقدمت في الحياة، واجعلني لك حامدا شاكرا أفضالك ومباركا أينما كنت، واجعل أيامي كلها خيرا وسعة وبركة ونعما.

العشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفاز.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

عقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الروم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الروم. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة القصص.

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما

إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرى

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة القصص.
3: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
4: سبحانك اللهم
3: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم

0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم،
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري،
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري،
0: وقلت به حيلتي
1: حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز

0: الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء تبارك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء تبارك.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
3: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة.

أن على السرائر والضمير. يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بغفرة.

قلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع الآن إلى سورة الشورى يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: بسم الله الرحمن

0: من سورة الشورى استمعنا إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
0: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة غافر بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة من سورة مريم، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

0: عظيم.
1: استمعتم أحبتنا إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة مريم، تلها على أسماعكم الكريمة الشيخ عبد الرحمن السديس.
2: دعاء العطاس وما يقال للكافر إذا عطس. إذا عطس أحدكم فليقل
3: الحمد لله،
2: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه
3: يرحمك الله،
2: فإذا قال له يرحمك الله فليقل
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه أبو داود.
4: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
5: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
4: أثير الروح،
5: أثير الروح.
6: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، طمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.2

101.1 FM مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة النساء.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأعراف بصوت القارئ ماجد الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الأعراف.
3: ما يقال عند الذبح أو النحر.

0: أمة محمد.
1: رواه أبو داود.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود الرفاعي. بسم

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة سبأ.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير، سورة غافر، يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب، أثير الروح.
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: والألفة
1: هنا أثير الروح.
2: أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قاف.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال

0: القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: جنة الأرض
2: قال تعالى:
3: وَأَنْ

0: للبيئة مكوناتها وعناصرها التي تشكل الثروة الطبيعية في الأرض وغلافها الجوي بما حباها الله عز وجل من مميزات هائلة. فالثروة المائية بحد ذاتها وبشتى مصادرها من بحار وأنهار وأمطار وما في جوف الأرض كفيل باستحضار نعم الله سبحانه وتعالى بأن حبانا غنى البيئة من حولنا. الماء الذي منه يعيش الكائن الحي، ومن الكائنات يتغذى بنو الإنسان من شتى صنوف النباتات وما أحل الله من اللحوم المتنوعة. تتسع في هذه الصورة دائرة الحياة لتتنوع صور الإحسان والبر بين الإنسان وبني جنسه وبينه وبين سائر المخلوقات في أرقى أشكال الأدب مع الخالق سبحانه، اعترافا بفضله على العالمين.
1: جنة الأرض.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الله.

على مر الأزمان واختلاف الأمم، إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا، كلما شرقت وغربت في سمائه الظنون والأفكار. لا إله إلا الله.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد ورازق العباد.

0: ورازق العباد.
1: اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
5: رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
6: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
7: لم يخلقنا الله لنحزن،
8: هو فقط
7: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
8: تأكد
7: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك،

0: يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
1: أينما كنت،
3: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
5: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الشعراء. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحي قلبي بحبك والطاعات. اللهم آمين،
2: اللهم آمين.
1: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، سورة النحل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: الأذكار. اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: إثم.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
0: غفرانك.
1: دعاء الوضوء.
0: بسم الله.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
0: أشهد

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزمر. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول عن الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل يستشهد بها على أن من لا يصلي لا نغسله ولا نصلي عليه؟
3: نعم، قوله جل في علاه في سورة التوبة: نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، لأن الفسق أنواع.
2: نعم.
3: ارتكاب المعاصي فسق، خروج عن طاعة الله، والكفر فسق، والشرك فسق، فهذا فسق أكبر حصل من هؤلاء. فنهى ربنا تبارك وتعالى المسلم الموحد أن يشهد جنازة الكافر، بمعنى أن يدعو له، يقف على قبره بالدعاء له والاستغفار له.
2: نعم.
3: ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحدها،
2: نعم،
3: كجحوده للصلاة أو غير ذلك، فهذا أيضا كافر.
2: نعم.
3: وربما يكون بعض الأشخاص من أبناء المسلمين واسمه اسم مسلم، ابن مسلم، ولكنه ملحد.
2: نعم.
3: لا يقر بوجود الله ولا بوحدانية الله ولا، فهذا أيضا لا يصلى عليه. إن مات دفن بما يقتضيه النظام اليوم في الدول. يعني قديما كان الفقهاء يقول بأنه لا يقبر في مقابر المسلمين تارك الصلاة المتعمد لتركها، خاصة الجاحد، فهذا لا يصلى عليه ولا يقبر في مدافن المسلمين.
2: نعم.
3: وكذا المنافقين والملاحدة والزنادقة وغيرهم، هؤلاء

0: لا يدعى لهم ولا تشهد جنازتهم، ولكن ممكن أن نذهب ونعظم الأجر مثلا ونواسي مثلا أقرباء هذا الذي مات معي، هذا شيء وهذا شيء.
1: نعم.
0: كونك

0: لا تقوم على قبره للدعاء له أو الاستغفار أو كذا إلى آخره. فهؤلاء يعني هذا عام في الكفرة في المنافقين معلوم النفاق وفيه ومن في حكمهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. مستمعينا الأكارم، يتلو علينا فيما يلي القارئ خليفة الطنيجي ما يتيسر له من سورة الروم.

والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

0: مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا عليكم ما تيسر له من سورة الروم.
1: الله لا يريد منا إلا قلوبنا، أقبل بقلبك على الله هو المقصود الأسمى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمراد في التكليف أن تقبل بقلبك على الله، وأن تستصحب في جميع أحوالك أن تخشى أن تموت على غير الإسلام. فإذا خشيت على نفسك أن تموت على غير الإسلام استحييت من الله أن تنقضي أوقاتك وأنت غافل عنه، لأنه من كان غافلا عن الله عرضة لأن يحرم الدين. أما من كان ذاكرا لربه مقبلا على خالقه بقلبه كان أهلا للثبات. الله يقول في وصايا الأنبياء العظام والرسل الكرام: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة النمل، يتلوها علينا كل من الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة النمل، تلاها على أسماعكم الكريمة كل من الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجر

أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.